أيها الناس اتقوا الله أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة هجر الفقراء والمساكين والخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقلغوا وبلغوا فلا جمعتنا أنصتوا عباد الله لعلكم ترحمون.

0: النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

Bonjour Anne, bonjour. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: أولاد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاحل البرك وسلم ورد الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم طول عمرنا وسيء سادنا ونوّر قلوبنا وسوي سيمانا وعاشر عملنا وعاشر سكنا وإلى خير قربنا وانصر أبدنا واقنعنا في الدنيا والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء وجل الآخرة من كلامنا إن أنت أجلنا من قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وحمد كما ربينا شغارا. اللهم افتح لنا باب العلم وباب الرزق وباب الجنة وباب السلامة وباب المغفرة وباب الصحة وأن توسلنا قد أن تميزنا بزيارة الله مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة وأن تزلنا حجا مبرورا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
1: Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.